0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

يا رب. بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ماما.
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
0: امال ايه جديد عندك؟
3: اهدى وهتعرف كل حاجة.
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

بتنظيم مجلة ديرينج وبرعاية موسم الرياض. استنوا تغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزة تحت سفح الأهرامات يوم السبت 23 مايو، وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام مع أقوى النزالات بين بطل العالم الأوكراني أوليكساندر أوسيك وأسطورة الكيك بوكسينج الهولندي ريكو فيرهوفن، ومنافسة على لقبي ذا رينج ودبليو بي سي للوزن الثقيل لأول مرة تحت سفح الأهرامات. استعدوا لتغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزة بتنظيم مجلة ذا رينج وبرعاية موسم الرياض يوم السبت 23 مايو الساعة 10 مساء، وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

7 الساعة 7 مع جيهان عبد الله من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري

0: كل الفرفشة. من الآخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده كمان؟
1: انا سامع صوت
2: لا انت سامع حاجه.
0: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم الفن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.

0: كده كده كده كده كده
1: برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض. استنوا تغطية خاصة لحفل إطلاق العرض العالمي الأول لفيلم Seven Dogs.
2: There was a vote last year to have me killed.
3: واضح إن حبايبك كتير قوي.
1: يوم الجمعة الساعة 10 مساءً وتغطية إذاعية حصرياً على نجوم اف ام من العرض الخاص للحدث السينمائي الأضخم على الإطلاق فيلم Seven Dogs.
2: غلبوا داود انتربول أوفيسر.
1: إخراج الثنائي العالمي عادل وبلال صنع فيلم Bad Boys. تصميم وتنفيذ المعارك فريق 8711 صنع فيلم جون ويك.
4: احنا فرح مش جنازة ونضرب واحد 20 طلقة في الهواء احسن.
5: احنا نمنع المخدر ده من دخول المجتمع.
1: استنوا تغطية خاصة للحدث السينمائي الأضخم على الإطلاق وحفل إطلاق العرض العالمي الأول لفيلم Seven Dogs.
6: احنا كده ما قدرناش غير حل واحد.
1: برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض. يوم الجمعة الساعة 10 مساء وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام.
7: عندنا معلومات جديدة.
8: And what is it that you do?
9: I'm a fortune teller.
1: نجوم اف ام على كيفك.
10: يعني ايه جيمر؟
11: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
10: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
12: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
10: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
11: هيدخل في كل المجالات.
10: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
12: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
10: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
11: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
10: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
13: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
14: ايه ده؟
15: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
13: على تردد 11900 رأس.
16: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: بتنظيم مجلة بيرينج وبرعاية موسم الرياض. استنوا تغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزة تحت سفح الأهرامات يوم السبت 23 مايو، وتغطية إذاعية حصرياً على نجوم اف ام مع أقوى النزالات بين بطل العالم الأوكراني أوليكساندر أوسيك وأسطورة الكيك بوكسنج الهولندي ريكو فيرهوفن، ومنافسة على لقبي The Ring و WBC للوزن الثقيل لأول مرة تحت سفح الأهرامات. استعدوا لتغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزة بتنظيم مجلة The Ring وبرعاية موسم الرياض يوم السبت 23 مايو الساعة 10 مساءً، وتغطية إذاعية حصرياً على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
2: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأسي.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبان.

بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض. استنوا تغطية خاصة لحفل إطلاق العرض العالمي الأول لفيلم Seven Dogs.
1: There was a vote last year to have me killed.
2: واضح إن حبايبك كتير قوي.
0: يوم الجمعة الساعة 10 مساء وتغطية إذاعية حصريا على نجوم FM من العرض الخاص للحدث السينمائي الأضخم على الإطلاق فيلم Seven Dogs.
1: غلبوا داود إنتربول أوفيسر.
0: إخراج الثنائي العالمي عادل وبلال صنع فيلم Bad Boys. تصميم وتنفيذ المعارك فريق AT711 صناع فيلم جون ويك.
3: احنا فرح مش جنازة، ونضرب واحد 20 طلقة في الهواء احسن.
4: احنا نمنع المخدر ده من دخول المنجم.
0: استنوا تغطية خاصة للحدث السينمائي الأضخم على الإطلاق وحفل إطلاق العرض العالمي الأول لفيلم Seven Dogs.
1: احنا كده قدمناش محل واحد.
0: برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض. يوم الجمعة الساعة 10 مساء وتغطية إذاعية حصريا على نجوم FM.
4: عندنا معلومات جديدة.
5: And what is it that you do?
6: I'm a portion teller.
0: نجوم FM على كيفك.
7: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
8: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
9: وحتى نسمع ايه؟
8: نجوم FM.

عاوز توصل لبيت العز؟ ابتسم، تفائل، وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها، وتعال معايا. ناجو إبراهيم.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: بتنظيم مجلة ديرينج وبرعاية موسم الرياض. استنوا تغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزة تحت سفح الأهرامات يوم السبت 23 مايو، وتغطية إذاعية حصرياً على نجوم اف ام مع أقوى النزالات بين بطل العالم الأوكراني أوليكساندر أوسيك وأسطورة الكيك بوكسنج الهولندي ريكو فيرهوفن، ومنافسة على لقبي The Ring و WBC للوزن الثقيل لأول مرة تحت سفح الأهرامات. استعدوا لتغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزة بتنظيم مجلة The Ring وبرعاية موسم الرياض يوم السبت 23 مايو الساعة 10 مساء، وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده، احنا رايحين على فيلم؟ شغال نجوم اف ام
2: بياباني ابيكي شيوان بالمصري معاك في السكه.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: أيوة ما.
2: ما فيش أي معلومات جديدة؟
0: أمال إيه الجديد عندك؟
3: اهدى وهتعرف كل حاجة.
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام.

الاثنين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11

0: تابعونا على facebook.com/nogumafm.
1: جديد نجوم اف ام، محمد حمائي قالوا عني ايه، اغنية جديدة على نجوم اف ام.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: لحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري

0: برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض. استنوا تغطية خاصة لحفل إطلاق العرض العالمي الأول لفيلم Seven Dogs.
1: There was a vote last year to have me killed.
2: واضح إن حبايبك كتير قوي.
0: يوم الجمعة الساعة 10 مساءً وتغطية إذاعية حصرياً على نجوم اف ام من العرض الخاص للحدث السينمائي الأضخم على الإطلاق فيلم Seven Dogs.
1: غلبوا داود انتربول أوفيسر.
0: إخراج الثنائي العالمي عادل وبلال صنع فيلم Bad Boys. تصميم وتنفيذ المعارك فريق AT711 صنع فيلم جون ويك.
3: احنا فرح مش جنازة ونضرب واحد 20 طلقة في الهواء احسن.
4: احنا نمنع المخدر ده من دخول المنطقة.
0: استنوا تغطية خاصة للحدث السينمائي الأضخم على الإطلاق وحفل إطلاق العرض العالمي الأول لفيلم Seven Dogs.
1: احنا كده قدمناش من حل واحد.
0: برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض يوم الجمعة الساعة 10 مساء وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام.
5: عندنا معلومات جديدة.
6: And what is it that you do?
7: I'm a fortune teller.
0: نجوم اف ام على كيفك.
8: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
9: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
10: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
11: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا ما أعرف.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معايا القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيف

0: بتنظيم مجلة ديرينج وبرعاية موسم الرياض. استنوا تغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزة تحت سفح الأهرامات يوم السبت 23 مايو، وتغطية إذاعية حصرياً على نجوم اف ام مع أقوى النزالات بين بطل العالم الأوكراني أوليكساندر أوسيك وأسطورة الكيك بوكسينج الهولندي ريكو فيرهوفن، ومنافسة على لقبي ذا رينج ودبليو بي سي للوزن الثقيل لأول مرة تحت سفح الأهرامات. استعدوا لتغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزة بتنظيم مجلة ذا رينج وبرعاية موسم الرياض يوم السبت 23 مايو الساعة 10 مساءً، وتغطية إذاعية حصرياً على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام

شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام.

اختار برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/نجوم اف ام.

0: الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني المتجدد من برنامجكم خير الكلام على نجوم اف ام. أسأل الله العلي القدير أن تكونوا جميعا بخير ونعمة وعافية وستر، وأن يمن عليكم بصلاح الأحوال وراحة البال. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين، نسألك يا مولانا فلا تردنا خائبين، فلا خاب من أنت مولاه. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلية، ونسألك دوام العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بلغنا جميعا يوم عرفة، وجعلنا يا مولانا من عتقائك من النار ومن المقبولين الفائزين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك، أعتقنا جميعا من النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار بصحبة النبي المختار وآل بيته الكرام الأطهار برحمتك اللهم يا عزيز يا غفار. اللهم آمين ربنا وتقبل دعاء يا أرحم الراحمين. مستمعين الأكارم، أجدد لحضراتكم التحية، كل عام وحضراتكم بخير. النهاردة 5 ذي الحجة، يعني خلاص 2 3 وحنستقبل إن شاء الله يوم عرفة، خير أيام الدنيا. الله أقسم بهذا اليوم، قال تعالى: والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. الشاهد اللي هو الجمعة، والمشهود اللي هو يوم عرفة، يوم عظيم يتجلى فيها ربنا سبحانه وتعالى ويباهي بأهل الأرض أهل السماء، ويقول: انظروا يا ملائكتي، هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا، اللي هم الحجاج يعني. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ده يا حضرات أكثر يوم في السنة كلها لله فيه عتقاء من النار. يعني إيه عتقاء من النار؟ يعني اللي ربنا حيمن عليه ويتفضل عليه في هذا اليوم ويعتق اسمه من النار، يبقى الشخص ده مش هيروح النار، يبقى رايح الجنة. وأرى كده الآية الكريمة معايا في سورة آل عمران: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هو ده الفوز الحقيقي يا حضرات. الفوز الحقيقي لما الإنسان يزحزح عن النار وربنا يمن عليه ويدخله الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يوم عرفة يوم عظيم، يوم جميل، أكتر يوم في السنة كلها لله فيه عتقاء من النار. ده مش بس كده، ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. يعني إيه الكلام ده؟ أفضل وأقوى وأعظم دعاء في السنة كلها الدعاء بتاع عرفة. حتى الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام: طب إذا كان خير الدعاء دعاء يوم عرفة، ندعي نقول إيه يا سيدنا النبي؟ قال: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. الأربع جمل دول يا حضرات، كمان مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. إذا حبينا النهاردة ندردش مع بعض كده عن أهم أعمالنا يوم عرفة، خدوا بالكم، كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما بيجي يسافر أول ما يضع رجله في الرحل عليه الصلاة والسلام بيدعي ربنا بيقول: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. يعني إيه ومن العمل ما ترضى؟ النبي بيدعي ربنا يقول له: يا رب وفقني إن أنا أعمل العمل اللي يرضيك. فإحنا دلوقتي يا حضرات عايزين ندردش مع بعض من خلال القرآن والسنة. يوم عرفة ده يوم عظيم، أعظم يوم في السنة كلها. طيب عايزين نعمل فيه أعمال صالحة، يعني العمل اللي احنا هنعمله عايزينه يرضي ربنا. يا ربي نسألك من العمل ما ترضى، العمل اللي يرضيك نعمله. رقم واحد زي ما اتفقنا من قبل انه أفضل عبادة على الإطلاق هي ذكر الله، انك تذكر ربنا. عشان كده برضو من أعمال يوم عرفة من فجر يوم عرفة هنبدأ نكبر التكبير اللي هو في المساجد عقب الصلوات الخمسة، اللي هو الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. التكبير بيبدأ من فجر يوم عرفة داخل المساجد. يبقى أول حاجة هنركز فيها إن احنا نكتر من ذكر الله تبارك وتعالى. ذكر ربنا يا حضرات أفضل عبادة على الإطلاق، قال تعالى ولذكر الله أكبر. يبقى هنكتر من الذكر كتير خاصة في يوم عرفة. إيه تاني يا حضرات نعمل يوم عرفة؟ تعالوا نعرف مع بعض.
0: انتوا مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: انتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: تاني حاجة يا حضرات، من جدول أعمالنا في هذا اليوم العظيم اللي هو يوم عرفة الصيام، وده لغير الحاج. الحجاج ما بيصوموش اليوم ده. طب وغير الحجاج بيصوموا يوم عرفة، ليه؟ يوم عظيم. صيام يوم عرفة، سيدنا النبي عليه السلام قال احتسب على الله انه بيكفر قد ايه بقى، تخيل يعني سنتين، السنة التي قبل والسنة التي بعد. يوم واحد، صيام يوم واحد يكفر سنتين طبعا، اللي هو يوم عرفة. وفي هذا الإطار اللي كان ناوي صوم عرفة وحيل بينه وبين هذا الأمر، ما قدرش يصوم لأسباب مرضية، أو أخت كانت ناوية تصوم وجت لها الأجازة الشهرية، الدورة الشهرية بتاعتها، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض العبد أو سافر أعطاه الله عز وجل أجر ما كان يفعل صحيحا مقيما. وده من كرم ربنا على الإنسان، يعني إيه؟ يثاب المرء على نيته. اللي كان ناوي يعمل حاجة وما عملهاش لظروف خارجة عن إرادته، ربنا بيديله الأجر. من هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، فإن عملها كتبت عشر. دي حاجة. الحاجة التانية برضو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم من الليل ليصلي. يعني واحد جي آخر اليوم بالليل دخل السرير بتاعه ينام وظبط المنبه عشان يصحى يصلي قيام ليل، يبقى أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم من الليل ليصلي، فغلبته عيناه حتى أصبح، كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. يبقى الشيء الثاني اللي احنا عايزين نقوله للناس يوم عرفة، انه غير الحجاج يستحب ويسن، وتبقى حاجة جميلة جدا اللي يصوم يوم عرفة، لانه صيام يوم عرفة يكفر سنتين. ايه كمان يا حضرات؟ حاجة مهمة جدا، سيدنا النبي علمنا خير الدعاء دعاء يوم عرفة. طب بما انه خير الدعاء دعاء يوم عرفة، طب ليه ما ندعيش؟ ليه ما نكترش من الدعاء؟ وخدوا بال حضراتكم، ده سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. أكرم حاجة عند ربنا

0: الدعاء. أعظم حاجة عند ربنا الدعاء، عشان كده كتر قوي من الدعاء في اليوم ده. ده يوم ربنا بيتجلى فيه سبحانه وتعالى، ينظر لخلقه بعين الرضا، ومن نظر الله إليه بعين الرضا لا يعذبه أبدا. يبقى تكتر من الدعاء. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة. ادعي بقى بما شئت، كل شوية ادعي، كل نص ساعة ادعي ربنا. كان لقمان الحكيم برضو بيعلم ابنه، بيقول له: يا بني عود لسانك على اللهم اغفر لي. بيقول لابنه كده كل شوية، قول اللهم اغفر لي، كل شوية اللهم اغفر لي، عود لسانك على اللهم اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. يعني ايه الكلام ده يا حضرات؟ يعني باب السماء يبقى مفتوح وربنا يستجب دعاك ويغفر لك، يبقى الخير جالك بقى. يبقى برضو يوم عرفة هنكتر من الدعاء. قلنا رقم واحد الذكر، رقم اتنين الصيام، رقم تلاتة هنكتر من الدعاء. فخير الدعاء دعاء يوم عرفة. البعض بيسأل أو يتساءل، لما الصحابة قالوا للنبي إيه أفضل دعاء ندعو به يوم عرفة، فقال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. البعض يتساءل: هو ده دعاء؟ هو إيه اللي أنا دعيته يعني؟ ما هو خير الدعاء دعاء يوم عرفة. فالنبي قال: أفضل حاجة أنا قلتها أنا والنبيون من قبلي هو الأربع جمل دول. ما هو حضراتكم لازم نعرف إن الدعاء ده نوعين اتنين، في دعاء عبادة وفي دعاء مسألة. الدعاء العبادة زي ما تقولي الحمد لله الحمد لله. سيدنا النبي قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. ده اسمه دعاء عبادة. الدعاء العبادة إنك بتقعد تثني على ربنا، تشكر ربنا، شوف توحد ربنا، ده اسمه دعاء عبادة. وفي دعاء مسألة: يا رب نجح عيالي، يا رب جوز البنات، يا رب اصلح أحوالنا، يا رب احفظ بلدنا، ده اسمه دعاء مسألة. طيب دعاء العبادة لما تعمله ربنا عارف اللي في قلبك، إنه عليم بذات الصدور، يعطيك أكثر ما يعطي السائلين. شوف: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. شفت إزاي؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني واحد جه في ساعة زمن كده قال: أنا هقعد أقرأ قرآن وأقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أحد يثني على ربنا وأحد يذكر ربنا كتير، يذكر ربنا كتير، ذكر ذكر ذكر لله عز وجل. ربنا هيعطي الذاكرين أكثر وأفضل ما يعطي السائلين. شفت الجمال؟ عشان كده إن بنقول إنه أحسن دعاء وأفضل دعاء وأقوى دعاء اللي فيه ثناء على ربنا: يا رب أنت الكريم، يا حنان ويا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين، يا أكرم من سئل، ويا أجود من أعطى، يا كريم العطاء، ويا مجيب الرجاء، ويا سميع الدعاء، ويا رب الأرض والسماء، يا ذا المن والعطاء. لو تلاحظوا كل اللي أنا قلته ده لسه ما طلبتش ولا طلب من ربنا، بس ده إيه؟ ثناء على الله إنه هو أول أول الأولين وآخر الآخرين، وإنه سبحانه ذو الجلال والإكرام، سبحانه الحي القيوم، سبحانه بديع السماوات والأرض. كل ما تثني على الله وتذكر ربنا ده أفضل، وربنا يعطيك أفضل ما يعطي السائلين. يبقى رقم اتنين، رقم تلاتة يا حضرات، قلنا رقم واحد الذكر، رقم اتنين الصيام، رقم تلاتة الدعاء، رقم أربعة ما تنساش إنك تستغفر الله وتتوب إليه. ده يوم يا حضرات يوم عرفة، ده يعترف المذنبون بخطئهم وبذنبهم ويتوبون إلى الله ويستغفرون الله. تكتر قوي من الاستغفار والتوبة، استغفر الله العظيم التواب الرحيم لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات وأتوب إليه. صيغة جميلة بيها لما تستغفر للمسلمين والمسلمات تاخد عن كل مسلم حسنة. شوف المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات قد إيه، مليارات البشر، تاخد حسنة على كل واحد. يبقى تقول أستغفر الله، أدى الاستغفار، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم التواب الرحيم لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات وأتوب إليه. يبقى استغفار وتوبة. شوف حتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. كده عندنا ثلاث حاجات عرفناهم، أربعة، الذكر والصيام والدعاء والاستغفار. تعالوا نعرف مع بعض رقم خمسة اللي هنكتر منه ونعمله يوم عرفة.
1: انتوا لسه مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: انتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: رقم 5 يا حضرات، من الحاجات اللي هنعملها يوم عرفة حاجة عظيمة جدا جدا جدا، الخير بتاعك بقى. لازم تعمل لنا خير يوم عرفة، ذكر الله ده ليك. الصيام دي عبادة بينك وبين الله، الدعاء انت لمصلحتك، الاستغفار برضو لمصلحتك. افضل الخير ما تعدى نفعه للغير. اعمل بقى خير يوم عرفة، الاطعام، الصدقات، المساهمة في علاج المرضى، لازم تعمل خير. ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من اراد ان تستجاب دعوته وتكشف كربته فليفرج عن معسر. انك تفرج كرب المكروبين، انك تسد دين الغارمين. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل: من احب الناس الى الله؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني، سئل النبي عليه الصلاة والسلام: ما هي احب الاعمال الى الله؟ مين احب الناس الى الله يا رسول الله؟ قال: انفعهم للناس، اللي هو مصدر نفع للناس. طيب وما هي أحب الأعمال إلى الله؟ قال: سرور تدخله على مسلم، إنك تفرح الناس، تكشف عنه كربة، تطرد عنه جوعا، تقضي عنه دينا. سيدنا النبي يقول: ولا أن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. أحب إلى النبي من الاعتكاف في المسجد النبوي شهر كامل. انه يعمل ايه حضرات؟ ها، انه يقضي حوائج الناس. عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال، والحديث في البخاري: من كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته. في يوم عرفة يا حضرات فرحوا الناس، الفقراء والمساكين والمحتاجين والارامل والايتام والضعفاء. الناس عايزة يدخل عليها العيد وهي مسرورة، الفقير عايز يجيب لبس العيد لعياله، الناس عايزة تطمئن على أولادها، فرحوا الناس. كان سيدنا حكيم بن حزام رضي الله عنه، ده تبقى عمته ستنا خديجة يا حضرات. حكيم بن حزام ده أسلم عام الفتح سنة 8 هجريا. لما كان يروح عرفة، يوم عرفة ده، كان ياخد معاه 100 جمل، 100 جمل و100 عبد. كان زمان في عبيد، الناس كانت بتتباع. كان ياخد 100 جمل و100 عبد. 100 عبد يعتقهم، يعني يجعلهم أحرار في سبيل الله، و100 جمل يذبحهم ويقطع لحم ويوزع لحم على الفقراء والمساكين. شو بيعمل صدقة كبيرة يوم عرفة. وكان يقول: اللهم هؤلاء عتقاء عبيدك حكيم، اللهم فاعتق رقبتي من النار. فأنت عايز ربنا يعتق رقبتك من النار. ربنا يقول: فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. إيه فك رقبة ده؟ اللي هو أنك تسدد دين الناس اللي هم الغارمين، اللي هو اللي عليه مصروفات ما دفعهاش، مدرسة ما عليه قسط، عليه فاتورة متأخرة عليه، أنك تساعد الناس. فيوم عرفة لا تمنع الخير عن الناس. أفضل العبادات قدرا عند الله هو جبر خواطر الناس، إنك تفرح الناس، إنك تطيب خاطرهم. أسأل الله العلي القدير أن يبلغنا جميعا يوم عرفة، وأن يمن علينا بالرضا، وأن يجعلنا من عتقائه من النار، ومن المقبولين الفائزين. بارك الله فيكم. وما تنسوش مستمعينا الأكارم سنة رسول الله في يوم الجمعة، قراءة سورة الكهف. رقم 2، الاكثار من الصلاة والسلام على رسول الله. 3، كثرة الدعاء، فإن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، حتى يحين اللقاء بمشيئة الله تبارك وتعالى الجمعة المقبلة. أترككم في حفظ الله ورعايته، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. كل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على

0: ليش أغاني
1: نجوم اف ام على كيفك
2: جديد نجوم اف ام محمد حمائي قالوا عني ايه أغنية جديدة على نجوم اف ام.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم FM.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك،
1: برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض. استنوا تغطية خاصة لحفل إطلاق العرض العالمي الأول لفيلم Seven Dogs.
2: There was a vote last year to have me killed.
3: ده واضح إن حبايبك كتير قوي.
1: يوم الجمعة الساعة 10 مساء وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام من العرض الخاص للحدث السينمائي الأضخم على الإطلاق، فيلم Seven Dogs.
2: غلبوا داود انتربول أوفيسر.
1: إخراج الثنائي العالمي عادل وبلال، صنع فيلم Bad Boys، تصميم وتنفيذ المعارك فريق AT711، صناع فيلم جون ويك.
4: احنا فرح مش جنازة، ونضرب واحد 20 طلقة في الهواء حتى.
5: احنا نمنع المخدر ده من دخول المجتمع.
1: استنوا تغطية خاصة للحدث السينمائي الأضخم على الإطلاق وحفل إطلاق العرض العالمي الأول لفيلم Seven Dogs.
6: احنا كده ما قدرناش من حل واحد.
1: برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض، يوم الجمعة الساعة 10 مساء وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام.
7: عندنا معلومات جديدة.
8: And what is it that you do?
9: I'm a fortune teller.
1: نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

Zafer abi.

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
0: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: تابعونا على يوتيوب

0: امام القلوب تشقى في الحب اكثر من القلوب الرقيقه، كما ان الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج الى معجزه اكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعه 12 منتصف الليل في انا والنجوم وهواك. وسامعوني
1: انا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
3: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي بمعكم تراحموا مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في التراحم. ما أجمل التراحم. في سورة البلد الله تبارك وتعالى يقول: فلاقتحم العقبة. قدامك عقبة، العقبة دي محتاجة مش انك تخطيها، تقتحمها. والاقتحام ده دليل على القوة. عارف يقول لك إيه؟ وقد اقتحمت قواتنا. اقتحام بيحتاج قوة، عشان فعل الطاعات وترك المنكرات محتاج منك قوة، محتاج جهاد، انك تجاهد الشيطان وتجاهد النفس وتجاهد الدنيا وتجاهد الهوى. إن ابتليت بأربع ما سلطوا إلا لشدة شقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. ولما هتجاهد ربنا حيوفقك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ربنا حينور طريقك. تعال نشوف الآيات اللي في سورة البلد بتقول إيه. فلاقتحم العقبة. يلا خد نفس عميق، شد حيلك، يلا خليك قوي، هتقتحم العقبة عشان تروح الجنة بقى، عشان تعدي تروح الجنة. انت قدامك عقبة، مطب كبير قوي، عدي عشان تدخل الجنة. ايه ده بقى؟ ايه العقبة دي؟ وما ادراك ما العقبة؟ فك رقبة. القرآن يفرق ما بين فك وتحرير. لما تسمع تحرير رقبة، انه زمان كان في عبد نشتريه ونحرره، يبقى في سبيل الله حر، يبقى انسان حر. طب وفك رقبة، ده واحد حر، انسان بني ادم طبيعي، بس مديون، بس غارم، بس في كرب، بس عليه دين. ده افك رقبته، لانه الدين هم بالليل ومذلة بالنهار. شوف القرآن يقول فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. إنك تأكل ناس في يوم ذي مسغبة، يعني ذي مجاعة شديد، يوم صعب، الأسعار فيه غالية، والاقتصاد فيه صعب، والدنيا صعبة، الاقتصاد العالمي. ولك أكل الناس في يوم ذي مسغبة، أأكل الناس من دول بقى؟ يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. شفت؟ يبقى العقبة اللي هتخطيها عشان تروح الجنة، اللي هتقتحمها، إنك فك رقبة، تقضي الديون عن الناس، تسد عن الغارم الدين بتاعه، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، إنك تأكل الناس وتتعهدهم بالرعاية، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، بس في شرط: ثم كان من الذين آمنوا. لازم اللي يعمل ده مؤمن، مؤمن بالله. أصل الكافر لو عمل ده هيروح لربنا يقول له دخلني جنتك، يقول له أنت مش مؤمن بيه عشان أدخلك، لازم تبقى مؤمن بالله. طيب كويس. وتواصوا، هنوصي بعض بالصبر، وتواصوا بالمرحمة. يعني ألا يكفيك أنك تأكل الفقراء والمساكين وتطعمهم وتكسوهم وتعالجهم وتدويهم وتقضي الدين الغارمين وانت إنسان مؤمن؟ مش كفاية؟ قالك لا، في كمان منهج وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن التواصي أن نتواصوا بالتراحم. عشان كده احنا عاملين برنامج اسمه تراحموا. التراحم يا حضرات الرحمة، انك تلتفت للناس وتشوف آلمهم وتشوف جراحهم تداويها وتاخد بالك منهم. المؤمن يا حضرات كيس فطن. اسمع، لو لك قريب جه يستلف منك، اعرف انه فاتك شيء كبير قوي، انت ازاي ما خدتش بالك منه لحد ما جه يسألك؟ مش انت المفروض مش دول قرايبك؟ مش القرآن قال فآت ذا القربى حقه؟ مش المفروض انت تسأل عنهم؟ مش المفروض تاخد بالك منهم؟ اللي يعيا منهم يبقى عندك خبر انه تعب عشان تعالجه، واللي على وش جواز ولا اللي هتتجوز في العيلة تبقى عارف وتسألها نقصك ايه يا بنت اجيبهولك. لازم تعمل كده. شفتوا؟ ده امر مهم جدا يا حضرات. وسيدنا النبي اللي علمنا ارحموا ترحموا، وعلمنا من لا يرحم لا يرحم، وعلمنا الراحمون يرحمهم الرحمن، وعلمنا ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ها؟ يبقى فيه الرحمة، يبقى فيه التراحم، يبقى فيه انك تاخد بالك من قرايبك وتاخد بالك من جيرانك. تخيلوا في مجتمعاتنا لو كل ناس قاعدة في شارع خدوا بالهم من بعض، لو كل قرايب خدوا بالهم من بعض، ما فيش عيلة فيما أعلم أنا فيما أعلم ما فيهاش الغني والفقير. يعني مش هتلاقي عيلة كلهم فقراء، يعني فيش حاجة اسمها كده. طيب بما إن العيلة فيها أغنية، مش الأغنية ياخدوا بالهم من الفقراء؟ يا حضرات المستمعين الأكارم، ما جاع فقير بين ظهراني موسرين إلا كان الله خصيمهم يوم القيامة. الفقير اللي يجوع في وسط ناس معاها فلوس ربنا يبقى خصمهم يوم القيامة. خصمهم ليه؟ ازاي ده يجوع في وسطكم؟ ما خدناش بالنا. وازاي ما خدتش بالك؟ عارفين المثل اللي يقولك يعني عذر أقبح من ذنب؟ يعني إذا كان جوع الفقير ده ذنب، فإنك كونك ما تاخدش بالك منه ده عذر أقبح من الذنب. زي ما تاخدش بالك منه، مش ربنا قال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض؟ وإحنا بنتكلم النهاردة يا حضرات وخلاص باقي على العيد أيام، أيام أقل من أسبوع. العيد إن شاء الله العيد الكبير أقل من أسبوع، عيد الأضحى. خد بالك من قرايبك، تراحم، خد بالك من جيرانك. ولتعلموا أكرمكم الله أن الأفواه الجائعة أولى بالصدقة من بيت الله الحرام. اللي أهم من كسوة الكعبة، طبعا كسوة الكعبة ده شيء عظيم، كسوة البني آدم، لأنه البني آدم عند ربنا أعظم من الكعبة. لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون على الله من هدم بنيان مسلم. تخيل ان انسان، انسان ما بيأذيش حد، ما بيعملش حاجه غلط، ده عند ربنا سبحانه وتعالى بناؤه اعظم من بناء الكعبه. النبي عليه الصلاه والسلام احد الاحاديث الجميله قوي لما دخل يطوف حوالين الكعبه عليه الصلاه والسلام، والكعبه اللي منكم راح الكعبه عارف قد ايه الكعبه عظيمه وفي جلال في عظمة. حتى وانت داخل على الكعبة تقول اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. عظيمة أو الكعبة. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم وداخل يطوف حوالين الكعبة بيقول للكعبة ايه؟ ما أعظمك، قد انت عظيمة يا كعبة، وأعظم حرمتك، وحرمتك عظيمة أو يا كعبة، ولا حرمة مؤمن أشد عند الله من حرمتك. حرمة المؤمن أشد عند ربنا من حرمة الكعبة. احنا في موسم عظيم يا حضرات، وفي أيام جميلة أيها السادة والسيدات، واحنا في الموسم العظيم ده والناس بقى يعني ذهبت إلى البيت الحرام الحجاج، وراحوا دلوقتي الناس بتطوف طواف القدوم حول الكعبة، لسه واصلين، اللي وصل امبارح واللي وصل الأسبوع اللي فات واللي وصل بقى له 20 يوم واللي وهكذا واللي لسه حيوصل، صح؟ بالكعبة، ويطوف حول الكعبة بيت ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ بيحبوا ربنا. لعلمك بقى الأفواه الجائعة أولى بالصدقة من بيت الله الحرام. واللي منع عنيه ابن جامع لقمة في فم جائع أفضل عند الله من بناء أكثر من جامع، الجوامع كلها. ليه؟ أصلي إحنا ممكن نصلي في أي مكان، النبي قال وجعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. إنما الفقير عايز يتعالج، الفقير عايز يأكل ويشرب، الفقير عايز كسوة، الفقير عايز أكل لأولاده ولعياله. فده أمر بنقول النهاردة في تراحموا أيها المستمعون الأكارم، باب الخير مفتوح دلوقتي وإحنا ما زلنا في العشر الأول من ذي الحجة. خدوا بالكم من الفقراء، خدوا بالكم من الناس الطيبين. على فكرة في ناس طيبين ساكنين معك في العمارة وساكنين معك في الشارع، زي ما القرآن قال عنهم في سورة البقرة يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لأن عندهم عفة، ناس متعففة فما بيسألوش حاجة، أنت ما تعرفش إيه اللي عندهم. خد بالك وانتبه. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدعي ربنا يقول له يا رب اللهم إني أسألك، أيوة فعل الخيرات، الخير أبواب الخير موجودة، تعالوا يا حضرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تعالوا نعرف شيء أكتر من التفصيل عن هذا الملف.
0: انتوا لسه مع تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: الشيء العظيم والشيء الجميل اللي ربنا سبحانه وتعالى يحبه جدا انك تبقى في قضاء حوائج الناس. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. سيدنا النبي علمنا والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. عشان كده بنقول يا حضرات من فضلكم تراحموا خاصة في هذه الأيام. نتراحم إزاي؟ لما القرآن يقول لي في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طيب هنعبد ربنا، هنعبده ايه تاني غير العبادة؟ وبالوالدين إحسانا. خد بالك من أبوك وأمك يا ابني، بسألش عليهم ليه؟ مش تسأل ست والدتك ياما أخبارك إيه؟ مجهزة للعيد ولا لأ؟ طيب هنعمل إيه؟ طب محتاجة إيه أجيبهولك؟ وبالوالدين إحسان، وبذي القربى قرايبك واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب الناس دول، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. نقول الآية كمان مرة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. كل ده فيهم الجيران، الجار القريب والجار البعيد، فيهم حتى أصحابك، ناس أصحابك تسأل عليهم وتطمن عليهم، وابن السبيل اللي هو ابن الطريق. شفت ازاي؟ الناس دول لازم تبقى على دراية بهم وبأحوالهم، واللي محتاج حاجة تعملها له. يا حضرات نبيكم الكريم عليه الصلاة والسلام كان أرحم الناس بالضعفاء والمساكين والمحتاجين. ده علمنا حديث جميل جدا ورائع جدا، يقول ابغوني في ضعفائكم. مين عايز يبقى جوار النبي؟ ايوه. مين عايز يشوف النبي؟ ايوه. مين عايز يوصل لحضرة النبي؟ ايوه. مين عايز ينال محبة النبي؟ مين عايز ينال شفاعة النبي؟ اوصلوا للنبي من باب الضعفاء، اوصلوا له من باب الضعفاء. وعلمنا كمان حاجة، انما تنصرون وترزقون بضعفائكم. شفتوا ربنا هيشفي لك عيالك لما تشفي وتساهم في شفاء الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل والضعفاء والمحتاجين. ما تاخد بالك من الناس دي. فاحنا في أيام مباركة، والفقير داخل على العيد زي ما انت داخل على العيد، وأكيد حامل الهم مستني ايه. تعالى يا عم فلان، جبت لبس العيد للولاد ولا لسه؟ اتفضل. شفت ازاي؟ فرحوا الناس عشان ربنا يفرحنا، اجبروا خواطر الناس عشان ربنا يجبر خواطرنا. يبقى التراحم في هذه الايام ضرورة يا حضرات، ضرورة. انك ما تلجئش الفقير ان يمد ايده، ولو الفقير مد ايده تبقى مشكلتك انت. انت ازاي يغيب عنك؟ ازاي ما تسألش عليه؟ ازاي ما تاخدش بالك منه؟ امر غاية في الاهمية. اذا التراحم بابه دلوقتي مفتوح كبير جدا، الاهتمام بالناس والاهتمام بالضعفاء والاهتمام بالفقراء والاهتمام بالمساكين. تعالوا اقول لحضراتكم على حاجة مهمة جدا في هذا الشأن.
0: انتوا لسه مع تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام.

0: الحمو مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: سيدنا الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام لما تقرأ في سيرته العطرة تجد انه ما جاءه احد لحاجة فرده خائبا ابدا. النبي عمره ما رد حد عليه الصلاة والسلام. ويقول لك ان كانت الامة لتأخذ بيد رسول الله فتذهب به حيث شاءت. يعني ايه؟ كان يقضي ويسعى لقضاء حوائج الناس. ماشي مرة سيدنا النبي في الطريق يا حضرات ولقى جارية بتبكي. انت بتبكي ليه؟ قالت له ارسلني سيدي لشراء شيء والمال اللي كان معايا وقع مني، ضاع، فقدته. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لها طب انت كنت هتشتري ايه؟ وعلم منها وراح اشترى لها اللي هي عايزة. كده المشكلة اتحلت، خدي بقى الشيء ده وروحي. فبكت. طب بتبكي ليه تاني؟ قالت له ما هو هيعاقبني لان اتأخرت عليه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم معها وسلم على اهل البيت، السلام عليكم يا آل فلان، عشان حد يطلع. فلم يرد احد. فالنبي انتظر لحظة كده ونادى تاني، السلام عليكم يا آل فلان، فلم يرد أحد. المرة الثالثة، السلام عليكم يا آل فلان، فلم يرد أحد. النبي لما كان يجي بيتي حضرات خبط 3 مرات، حد رد خير وبركة، محدش رد حينصرف. فهو عمل كده 3 مرات. قال لا، يبدو بقى أن هم إيه، خرجوا من البيت ومش موجودين. ومشى النبي عليه الصلاة والسلام فلقى صاحب البيت خارج يجري ورا سيدنا النبي، يا رسول الله يا رسول الله. فالنبي قال له أنا سلمت عليكم 3 مرات. قال له سمعناك يا رسول الله، كنا بنرد في سرنا عشان تسلم علينا كثيرا، يعني ننال البركة، احنا نطول النبي يسلم علينا عليه الصلاة والسلام. فالنبي قال له أنا جئت أشفع لهذه الجارية، معلش ما تعقبهاش عشان خطري. قال له جئت تشفع لها يا رسول الله؟ يا بنتي اذهبي فأنت حرة لوجه الله إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عايز ربنا ينظر ليك بعين الرضا في تلك الأيام المباركة والليالي العظيمة وإحنا داخلين على يوم عرفة يا حضرات. أبص للناس الفقراء وخلي إيدك سخية، ود الناس وطعم الناس. أعظم العبادات قدرا عند الله إنك تأكل الناس وتساعدهم، إن يبقى في قلوبنا رحمة للناس. قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. يا سلام على الجمال والعظمة، إنما نطعمكم لوجه الله. إي نعم، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فين بقى اللي هيطعم الناس دلوقتي لوجه الله؟ عشان كده كانت النتيجة عظيمة جدا في سورة الإنسان. تقرأ الآية تقول لك إيه؟ وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ليه كل ده؟ إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. رسالتي اليوم يا حضرات في برنامج تراحموا، وإحنا في تلك الأيام المباركة ودخلين على أيام عظيمة، يوم عرفة ويوم العيد، يوم النحر، يوم من أعظم الأيام قدرا عند الله. بنقول تراحموا، خذوا بالكم من الناس الفقراء، خذوا بالكم من المساكين، خذوا بالكم من الضعفاء والمحتاجين. عايزين تنالوا محبة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، خذوا بالكم من الناس دول، اجبروا خواطر الناس عشان ربنا يجبر خواطرنا، ارحموا الناس عشان ربنا يرحمنا. أسأل الله العلي القدير أن يبلغنا يوم عرفة وهو كامل الرضا عنا، وأن يستخدمنا ولا يستبدلنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتوفنا غير مفتونين، ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. بارك الله فيكم مستمعين الأكارم، على وعد بمشيئة الله تبارك وتعالى باللقاء في الحلقة المقبلة. حتى يحين اللقاء أترككم في حفظ الله ورعايته، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم FM.

0: يا رب. بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.
1: عيش الأغاني
2: نجوم أف أم على كيفك.
3: جديد نجوم أف أم، محمد حمائي قالوا عني إيه، أغنية جديدة على نجوم أف أم.

العالمين بتحقق حلم الملايين. وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام ونايل فام الراعي لإذاعة الرسمي.
1: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وتلات من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في
3: يا حبيبتي ذاكري.

0: إيه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم أحدث نظام في العالم للجراحة بالإشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
1: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد؟ مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل

0: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض. استنوا تغطية خاصة لحفل إطلاق العرض العالمي الأول لفيلم Seven Dogs.
1: There was a vote last year to have me killed.
2: واضح إن حبايبك كتير قوي.
0: يوم الجمعة الساعة 10 مساء وتغطية إذاعية حصريا على نجوم FM من العرض الخاص للحدث السينمائي الأضخم على الإطلاق فيلم Seven Dogs.
1: غلبوا داود إنتربول أوفيس.
0: إخراج الثنائي العالمي عادل وبلال، صنع فيلم Bad Boys، تصميم وتنفيذ المعارك فريق AT711، صنع فيلم جون ويك.
3: احنا فرح مش جنازة، ونضرب واحد 20 طلقة في الهواء احسن.
4: احنا نمنع المخدر ده من دخول المنطقة.
0: استنوا تغطية خاصة للحدث السينمائي الأضخم على الإطلاق وحفل إطلاق العرض العالمي الأول لفيلم Seven Dogs.
1: احنا كده ما قدمناش محل واحد.
0: برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض. يوم الجمعة الساعة 10 مساء وتغطية إذاعية حصريا على نجوم FM.
5: عندنا معلومات جديدة.
6: And what is it that you do?
7: I'm a fortune teller.
0: نجوم FM على كيفك.
8: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
9: لا ما أعرف.
8: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
10: زي ما قالها من سنين.
8: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
11: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
8: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي احنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
12: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
13: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
14: ايه ده؟
15: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
13: على تردد 11900 رقم.
16: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
17: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
16: طب غني المزيكا.

بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراي الإذاعي الرسمي.
1: علاء الشيخ، احكي لنا اكتر موقف ضايقك من الاي اي.
2: مره حد قال لي لا مش حاسينها،
3: يعني مش
2: ودي مش هتفرقع.
3: ليه مش هتفرقع؟
2: وعملنا فكره شقيه
3: بجد، انتوا العشقيه بقى
2: بالاي اي. رساله لكل المستمعين، سيبوا الابداع في حاله. لو عايز تشوف المبدعين اللي بجد، تعالى الكرييتيف اندستري سامت يوم 3 و4 يونيو في هارتورك ماونتن فيو اي سيتي بالقاهره الجديده. كرييتيف اندستري سامت، سيب الابداع لاصحابه.
4: رقم التسجيل الضريبي 5548613999.
5: نجوم اف ام ونايل اف ام الراعي الاذاعي الرسمي.
6: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
7: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
8: شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
9: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايه والله
2: ما فيش اي معلومات جديدة؟
3: ما ايه جديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة،
5: كل جديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57 اتضح ان هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت ناردين تعبت، اتضح ان هي عندها ورم في المخ.
1: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة التانية أثناء ما كانت ناردين بتعمل العملية.
0: يكفيني إن مستشفى 57 موفرالي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، أنت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
1: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في مستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
2: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد؟ مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل

للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام.

0: صبري. في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو.
1: وبحكي لك عن الأيام.
0: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم الراعي الإذاعي الرسمي.
2: بتنظيم مجلة دارينج وبرعاية موسم الرياض، استنوا تغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي غلوري إنجيزة تحت سفح الأهرامات يوم السبت 23 مايو، وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام مع أقوى النزالات بين بطل العالم الأوكراني أوليكساندر أوسيك وأسطورة الكيك بوكسنج الهولندي ريكو فيرهوفن، ومنافسة على لقبي The Ring و WBC للوزن الثقيل لأول مرة تحت سفح الأهرامات. استعدوا لتغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي غلوري إنجيزة بتنظيم مجلة The Ring وبرعاية موسم الرياض يوم السبت 23 مايو الساعة 10 مساء، وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم اف ام. أحمد مراد.
4: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
5: يا حبيبتي ذاكري،

0: ليش أغاني
1: نجوم أفقام على كيفك
2: جديد نجوم أفقام محمد حمائي قالوا عني إيه أغنية جديدة على نجوم أفقام

0: للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد؟ مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل

0: احجز دلوقتي من خلال موقع تذكرتي.
1: برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض، استنوا تغطية خاصة لحفل إطلاق العرض العالمي الأول لفيلم Seven Dogs.
2: There was a vote last year to have me killed.
3: ده واضح إن حبايبك كتير قوي.
1: يوم الجمعة الساعة 10 مساء، وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام من العرض الخاص للحدث السينمائي الأضخم على الإطلاق، فيلم Seven Dogs.
4: يلا أبو داود، انتربول أوفيس.
1: إخراج الثنائي العالمي عادل وبلال، صنع فيلم Bad Boys، تصميم وتنفيذ المعارك فريق AT711، صنع فيلم جون ويك.
5: احنا فرح مش جنازة، ونضرب واحد 20 طلقة في الهواء حتى.
6: احنا نمنع المخدر ده من دخول المنطقة.
1: استنوا تغطية خاصة للحدث السينمائي الأضخم على الإطلاق وحفل إطلاق العرض العالمي الأول لفيلم Seven Dogs.
7: احنا كده قدرناش بحل واحد.
1: برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض، يوم الجمعة الساعة 10 مساء، وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام.
8: عندنا معلومات جديدة.
9: And what is it that you do?
10: I'm a fortune teller.
1: نجوم اف ام على كيفك.
0: ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع، من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
11: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة ما

0: في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو
1: وبحكي لك عن الأيام
0: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم الراعي الإذاعي الرسمي.
2: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة، كما أن الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
5: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم

0: مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: دلوقتي جه معاكم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير واهلا بيكم في حلقة جديدة من كريشندو. النهاردة هنقضي أمسية أسبانية بامتياز. يمكن أسبانيا هي أحد الدول الأوروبية محسوبة على قارة أوروبا، لكن ليها خصوصية في الثقافة لأنها بتمثل انصهار أو لقاء الحضارة الغربية الأوروبية مع الحضارة العربية الشرقية الإسلامية، وده طبعاً في زمن قديم جداً في زمن الحضارة الأندلسية، الدولة الأندلسية اللي أقامها العرب في جنوب أسبانيا، وطبعاً تركت تأثيرات كبيرة جداً مش بس على الموسيقى الأسبانية لكن على الموسيقى الأوروبية، لكن خلت الموسيقى الأسبانية ليها تميز وخصوصية خاصة جداً وبتخليها دايماً قريبة لذوقنا كمصريين أو في العالم العربي أو العالم الشرقي بشكل عام. طيب ايه بقى اللي هيخلينا نقضي الأمسية الأسبانية دي؟ لأننا هنتكلم عن مؤلف أسباني شهير هو إيزاك ألبينيز. هو مؤلف اتولد في نهاية القرن 19 وعايش طبعا البدايات ونص الأولية من القرن 20. بدأت حياته في برشلونة أو برشلونة زي ما احنا معتادين نقولها، وفي سن صغيرة جدا ابتدت موهبته تظهر وبرع جدا في العزف على آلة البيانو، فوالده ابتدى ياخده في رحلات فنية راح فيها زار العالم هو طفل صغير، وقدم نفسه وابتدى يقدم نفسه كعازف ويألف مقطوعات للبيانو. كان طبعا انبهاره بالمؤلفين الرومانتيكيين المختلفين كان كبير جدا، فحاول لأنه يدرس الموسيقى في باريس والتحق فعلا بكونسرفاتوار باريس، بس اللجنة رفضت. هو نجح في امتحان القبول وأظهر موهبة خارقة، لكن اللجنة شافته صغير على أنه يبقى طالب من طلاب الكونسرفاتوار، وحاول يدرس في أماكن متعددة في المجر وفي ألمانيا، لكنه كان من آن لآخر في جولته حول العالم يرجع أسبانيا ويعيش ما بين برشلونة ومدريد. ويمكن أهم نقطة في حياة ألبينيز لما قابل في مدريد مؤلف أسباني آخر هو اسمه بادريل، وفيليب بادريل نبهه إلى أهمية أن الموسيقى بتاعته تبقى ليها هوية إسبانية، وأنه يقدم طابع الرقصات الإسبانية والتراث الإسباني بشكل كبير في أعماله، لأن ده اللي هيميزه عن باقي المؤلفين. فعلا لقاءه مع بادريل ودراسته معاه خلته يبدأ التوجه أنه الروح الإسبانية والطابع الإسباني يبقى واضح في أعماله. الجميل بقى أنه ألبينيز كان معروف كمؤلف للبيانو، وفعلا مقطوعاته كتبت أساسا، لكنه بشكل أو بآخر كان داخله التراث الشعبي الأسباني والإيقاعات الأسبانية والطابع والروح الأسبانية، وكمان صوت آلة الجيتار، الآلة الأسبانية بامتياز واللي كانت شريك أساسي لأغلب الرقصات الأسبانية. فكتابته لآلة البيانو كان صوت الجيتار فيها وصوت الإيقاع وآلة الكاستانيات وطابع الرقص كان واضح جدا، وعلشان كده يمكن شهرة مقطوعات ألبينيز جت أكتر لما عازفين الجيتار ومؤلفين حولوها لأنها تتعزف على آلة الجيتار، فحققت شهرة أكبر من كونها مقطوعات للبيانو. فعلا كانت مناسبة جدا لآلة الجيتار وكأنها كانت مكتوبة للجيتار. هنبدأ رحلتنا مع ألبينيز بواحدة من أشهر وأهم أعماله اللي يعني كانت ناتج عن التوجه اللي توجهه بعد لقائه بادريل، وهي متتابعة إسبانية أو سويت إسبانولا ومصنف 47. هو كتب المتتابعة دي في الأصل من 4 رقصات على أسماء مقاطعات أو مدن إسبانية، حاول يستقي منها أشهر رقصات فيها ويكتب 4 مقطوعات ويقدمهم في شكل متتابعة أو سويت، مثلا غرناطة وكاتالونيا وأشبيلية أو سيفيليا وكوبا اللي كانت في الوقت ده برغم أنها تنتمي لقارة أمريكا اللاتينية لكن كانت تحت الحكم الأسباني، فاختار رقصة من كل مكان وقدمها في المتتابعة دي. احنا هنسمع رقصة أشبيلية اللي هو سماها على اسم المدينة مش على اسم الرقصة سيفيليا، وفعلا هنحس بطابع كأننا في العزف البيانو، هنحس بصوت الكاستانيات والدف والجيتار، هنحس بصوت الألات دي في طريقة عزف البيانو واللحن اللي كله حيوية ولحن راقص، بالذات اللحن الأول، وبعدين هنلاقي فيه لحن تاني في المنتصف له طابع مختلف، طابع تقاسيمي شوية، وده يمكن من تأثيرات الموسيقى الشرقية عليه، وبعد كده بيعود اللحن الأول الراقص المبهج. المقطوعة التانية اللي هنسمعها دي بتنتمي بقى لمجموعة أخرى من الرقصات، لأنه بعد وفاة ألبينيدز جاء ناشر وأضاف للمتتبعة الأسبانية 4 رقصات تانين جمعهم من أعمال كتبها ألبينيدز وخلاهم يبقوا جزء تاني من المتتبعة. المقطعات اللي اختارها أراغون وكاستيلا وكادش أو كادس وأستوريا. احنا هنسمع في اللينك ده في المقطوعة التانية واحدة من أجمل المقطوعات اللي هي مقطوعة كادس، وطبعا كادس دي واحدة من أقدم مدن أوروبا على الساحل الغربي الجنوبي لأسبانيا، وهو ألبينيدز اتسلم فيها طابع أغنية أسبانية شعبية هي أغنية السياتا، ودي أغنية ليها أصل ديني وشهيرة جدا وفيها من روح طابع الرقصات الفلامينكو الشهيرة. خلينا نسمع المقطوعتين، هنبدأ بمقطوعة السيفيليا من المتتبعة الأسبانية مصنف 47.

0: نادر ناكوري، احكي لنا اكتر موقف ضايقك من الاي اي.
1: مره حد قال لي
2: غيرت النجم، الشمس راحت من
1: خليته يطير،
3: مش لازم انت صغير يا كوير يا كوير يا
1: انا لعب الاي اي. رسالة لكل المستمعين، سيبوا الإبداع في حاله. لو عايز تشوف المبدعين اللي بجد، تعال Creative Industry Summit يوم 3 و4 يونيو في Heartwork Mountain View iCity القاهرة الجديدة. Creative Industry Summit، سيب الإبداع لأصحابه.
4: رقم التسجيل الضريبي 554-861-399.
5: نجومة أم ونعلى في أم، الراعي الإذاعي الرسمي.
6: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديث، تصنيف.
2: عرفت فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث كروت.
4: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس
5: دلوقتي.

0: رشا طموح على نجوم آم.
1: زي ما اتفقنا انه الناشر اضاف 4 رقصات للمتتابعة الأسبانية، ومن ضمنها الرقصة الأخيرة المستنبطة من منطقة أو مقاطعة أسطوريا اللي موجودة في شمال غرب أسبانيا. المقطوعة نفسها حققت شهرة كبيرة جدا، على الرغم أن هي هو ما استلمهاش من طابع رقصة أو موسيقى أو أغنية مشهورة للمكان ده، لكن قدر يكتب حاجة وهو استوحى فيها طابع الأداء على آلة الجيتار أكتر من طابع الأداء على البيانو، لقيته فيها نوع من الترديد كده، يعني يبقى فيه نغمة متكررة مع لحن بيظهر معاه. دي حاجة من الأساليب المشهورة جدا في الأداء على الجيتار. فالطابع ده يمكن لقى شهرة كبيرة، وخصوصا انه هنلاقي انه من نفس طابع المقطوعة استلهم مثلا فريد الأطرش الطابع ده في واحدة من التقسيمات الشهيرة بتاعته. فيمكن ألبينيتس كان صوت الجيتار عنده مميز، وعلى فكرة المؤلف كان بيطلق عليها اسم تاني اللي هو اسم لياندا، ده اسم برضو اسم أسباني، فهنلاقيها مشهورة بأسطوريا أو لياندا، وزيها زي أي مقطوعة أسبانية هنلاقيها تبدأ بلحن نشط وسريع، وبعدين في الجزء الثاني بيظهر لحن تقاسيمي بطيء، وبعدين بيرجع اللحن الأول، لكن بتنتهي المقطوعة بأداء اللحن الأول بطريقة خافتة وببطء. فخلينا نسمع أسطوريا ونرجع نكمل رحلتنا مع ألبينيتس.

0: مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
1: في اللينك ده هنسمع مقطوعة جميلة جدا من المقطوعات اللي كتبها ضمن عمل اسمه أغاني إسبانية مصنف 232. هو البنيس أضاف للعمل ده اللي هو عبارة عن مجموعة من المقطوعات اللي استوحاها من الأغاني الإسبانية، أضاف له بعد كده مقطوعتين، واحدة سماها قرطبة أو قرطبة بالنطق العربي، والتانية اسمها سكديلا على يعني اسم إحدى الرقصات الإسبانية الشهيرة. احنا نسمع مقطوعة قرطبة لأنها بتدينا فعلا الطابع والروح الإسبانية اللي بتبقى ملتقى الطابع الأندلسي بقى. الحقيقة إنه إحنا نسمعها من الجيتار وبعزف واحد من أشهر عازف الجيتار اسمه جون ويليامز، اللي كان شايف إنه ألبينيز أكيد في رأي جون ويليامز إنه أكيد ألبينيز وهو بيكتب المقطوعة دي كان متأثر جدا بأثار الأندلس القديمة، اللي فعلا هنحس إن يمكن ليها طابع شوية مختلف عن المقطوعات السابقة. وكأن المقطوعة أساساً مكتوبة للجيتار، يعني هي أساساً زي ما اتفقنا مكتوبة للبيانو. هنلاقي المقطوعة بتبدأ بمقدمة بطيئة على عكس المقطوعات السابقة، وفيها طابع بيوحي كده بصوت الأجراس، وبعدين بنسمع لحن رشيق وجميل جداً، يعني في طابع كده جميل وفي تأثيرات الموسيقى المغربية اللي طبعاً برضو تأثرت بالحضارة الأندلسية، كأنها يعني لحن غنائي، كأنها أغنية فعلا. بعدين منلاقي اللحن بينتقل لطابع أو إيقاع الفلامينكو، وبعدين بيتكرر اللحن الأول وبتنتهي المقطوعة بهدوء جميل. خلينا نسمع قرطبة أو قرطبة للنسخة يعني معدل الجيتار، ونرجع نكمل رحلتنا مع موسيقى إيزاك ألبينيز.

جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل تامر حسني.

0: واحجز دلوقتي من خلال موقع تذكرتي.
1: بورتوغولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للوجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
0: انتوا مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
2: في اللينك ده هنسمع مقطعتين بيوروا التأثيرات اللاتينية بقى، يعني طبعا الموسيقى، موسيقى أمريكا اللاتينية كان فيها وضوح لسمات مشتركة مع الموسيقى الأسبانية. ليه؟ لأنه في وقت ما كانت المنطقة دي تحت الحكم الأسباني، وكان طبعا فيها بعض التأثيرات الأندلسية واضحة. هنسمع أول مقطوعة كتبها ألبينيز، هي مقطوعة تانجو في مقام ري، اسمها تانجو اندي ومقام ري الكبير، وكتبها هو ضمن متتابعة أسبانية تانية مصنف 165. طبعا التانجو أساسا رقصة نشأت في أوروغواي والأرجنتين وارتبطت بيهم وتشكلت بتشكيلة معينة. فألبينيدز زي ما اتفقنا عنده جولات فنية زار فيها مناطق في أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية وأوروبا وكده، فسمع والرقصات وتأثر بيها وقدم لنا تانجو اندي. وكمان في نفس اللينك هنسمع رقصة تانية سميها الملاجوينا، والملاجوينا برضو من الرقصات اللاتينية المتأثرة جدا برقص الفلامينكو، وهي نفسها ملاجوينا دي الاسم نفسه اشتق من ملاكا أو ملاجا، ودي واحدة من المدن اللي كانت موجودة في الدولة الأندلسية. الملاجوينا كراسة يمكن أكتر ما بيميزها نموذج لحني وإيقاعي كده متكرر مع لحن تقاسيمي بيبقى فوقيها، نسمع حاجة كده بتتكرر والإيقاع الأسباني بيبقى واضح فيها، وفوقيها لحن كده مش منتظم الإيقاع. وطبعا هنسمع واحدة من الجيتار وواحدة من البيانو عشان نشوف أجواء مختلفة لموسيقى ألبينيز. خلينا نسمع دلوقتي التانجو في ريل كبير وبعدين المقطوعة التانية.

ودلوقتي هنسمع مقطوعة المالاجوينا للبيانو ونرجع علشان نكمل ونختتم رحلتنا مع إسحاق أو إيزاك البنيز.

0: صبري. في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو.
1: وبحكي لك عن الأيام.
0: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم الراعي الإذاعي الرسمي.
2: بتنظيم مجلة ديرينج وبرعاية موسم الرياض، استنوا تغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزة تحت سفح الأهرامات يوم السبت 23 مايو، وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام مع أقوى النزالات بين بطل العالم الأوكراني أوليكساندر أوسيك وأسطورة الكيك بوكسنج الهولندي ريكو فيرهوفن، ومنافسة على لقبي The Ring و WBC للوزن الثقيل لأول مرة تحت سفح الأهرامات. استعدوا لتغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزة بتنظيم مجلة The Ring وبرعاية موسم الرياض يوم السبت 23 مايو الساعة 10 مساء، وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
4: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
4: تابعونا على facebook.com/نجومفآم. انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم فآم.
6: يمكن واحنا بنختتم حلقتنا النهاردة محتاجين ان احنا نعرف انه ألبينيس مش بس ألف مقطوعات للبيانو المنفرد واللي بعد كده اتنقلت لآلات مختلفة ومنها الجيتار، لكن هو كمان كان ليه مقطوعات لمجموعة وليه مقطوعات للأوركسترا وأغلبها البيانو والأوركسترا، وكمان ليه أعمال للغنى ومنها المسرحيات الغنائية الشائعة في أسبانيا اللي هي التراسويلا. فيعني هو ليه أعمال مختلفة. أنا اخترت لكم إن احنا نختم حلقتنا النهاردة بحركة من كونشيرتو البيانو الأول اللي هو أطلق عليه كونشيرتو فانتاستيك أو كونشيرتو الخيالي أو الحر في مقام لا صغير. الكونشيرتو ده هو حاول يدي في العنوان بتاعه إنه الطبع فيه حر، لكن احنا هنشوف شخصية تانية موسيقية يعني في أسلوب ولغة ألبينيز، لأن هنحس إن التأثير الأوروبي واضح هنا والرومانتيك، يعني هنحس وإحنا بنسمع إن في أصداء كده لطابع موسيقى شومان شوبان المؤلفين الرومانتيكيين اللي كان ألبينيز منبهر بيهم وكان بيحاول يسافر باريس علشان يتعلم الطابع الموسيقي. لكن أنا بعتقد إنه الحمد لله إن هو يعني ارتباطه بالموسيقى الأسبانية خلاله صوت متميز يعني وشخصية متميزة لأعماله، وأثرت طبعا على جيل بعده من المؤلفين الأسبان اللي خرجوا لنا كل مادة طابع الموسيقى الأسبانية بطريقة جميلة انتشرت في العالم كله. كونشيرتو البيانو الأول ده هو أهداء لتلميذه وصديقه اللي اسمه خوسيه تريكو، واللي بعد كده بقى أستاذ مؤلفين أسبان مهمين زي ديفايا وتورينا، دول أهم المؤلفين الأسبان اللي هيكتبوا موسيقى أسبانية مهمة. أنا الحقيقة اخترت لكم تسمعوا الحركة التانية، يمكن أشهر حركة وأهم حركة، لأنها هو كتبها بطريقة جميلة جدا رومانسية وشاعرية جميلة جدا، وأطلق عليها ريفيري إيس كارتسو. ريفري بتديني حياة تأمل، والموسيقى الحالمة فعلا البداية بتاعت الحركة بداية شاعرية رومانسية جميلة جدا، بتدي طابع تقليدي للحركة التانية اللي هي دايما تبقى حركة غنائية بطيئة، لكن بنلاقي تحول بعد اللحن الشاعري الجميل ده للحن أكثر رشاقة وبهجة، بنلاقيه في الجزء بتاع السكرتسو واللي معناها كده بشكل حرفي دعاب، فبتديني طابع مبهج ونشط. وكتير من النقاد شافوا ان يمكن الحركة دي من اجمل الحركات واكثرها اصالة، وانه برضو اصداء الاسلوب الاسباني بيبقى واضح فيها، ولكن مغلف بطابع رومانسي اوروبي واضح. اتمنى ان الختام ده يبقى ختام جميل لحلقتنا النهاردة، وعلى وعد بلقاء جميل برضو في حلقات قادمة ونلف بيها العالم كله، والقاكم الاسبوع القادم على خير، وتصبحوا على خير.

0: كنتم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: عيش الأغاني.
2: نجوم اف ام على كيفك.

0: نجوم اف ام.
1: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: ميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام و نايل فام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: علاء الشيخ، احكي لنا اكتر موقف ضايقك من الاي اي.
2: مره حد قال لي لا مش حاسينها،
3: يعني مش
2: ودي
3: حسنها.
2: مش هتفرقع.
3: ليه مش هتفرقع؟
2: وعملنا فكره شقيه
3: بجد،
2: ده انتوا الاشقيه بقى
3: بالاي اي.
4: رساله لكل المستمعين، سيبوا الابداع في حاله. لو عايز تشوف المبدعين اللي بجد، تعال الكرييتيف اندستري سامت يوم 3 و4 يونيو في هارتورك ماونتن فيو اي سيتي بالقاهره الجديده. كرييتيف اندستري سامت، سيب الابداع لاصحابه.
5: رقم التسجيل الضريبي 554861399.
6: نجوم اف ام ونايل اف ام الراعي الاذاعي الرسمي.

0: نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

بورتوجولف العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد؟ مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل تامر.

0: احجز دلوقتي من خلال موقع تذكرتي.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
2: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رقم.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: بلد.
1: دلوقتي جه معاكم مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير على كل اللي بيسمع نجوم اف ام 100.6، الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي. البوب الصالح معاكو على الهوى، وميكسولوجي أجمد ميكسات وريميكسات وكل التراكات اللي بتحبوا تسمعوها إن شاء الله دايما معانا من الساحة العالمية في نفس الميعاد من كل أسبوع. طبعا أكيد مع البداية بنتمنى للجميع ويك أند جميل لذيذ عسول مسكر، إن شاء الله أيامكم كلها أحلى من بعضيها، وربنا دايما كتب لكم الحلو في حياتكم يا رب إن شاء الله. وبنفكركم لو عايزين تتواصلوا معنا في أي وقت تقدروا تتواصلوا عن طريق واتساب 015-595-1006، وهتلاقونا دايما على هاشتاج ميكسولوجي باللغة الإنجليزية MIXOLOGY. الهاشتاج ده مستخدم على منصة اكس، اما في الاخير هتلاقونا دايما على facebook.com/نجوم FM. ان شاء الله المزيكا كده تتبسطوا بيها جدا زي التراك اللي هنبتدي بيه، تراك من الهند. انتوا عارفين كل فين وفين كده بنحب ناخد جولة كده سريعة في الهند، فمن التراكات الجامدة اللي في الهند في الاونة الاخيرة بشرم رانج. يلا بينا.

0: 3-4 يونيو تو هارد تور ماونتن فيو اي سيتي بالقاهره الجديده. كريتيف اندستري سامت. سيب الابداع لاصحابه.
1: رقم التسجيل الضريبي 554-861-399.
2: نجومه في ام ونعلى في ام. الراعي الاذاعي الرسمي.

0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 نجوم اف ام تي في.
1: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
0: انتوا مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
2: نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي. والبوب الصالح لسه مكمل معاكم أجمد ميكسات وريميكسات في ميكسولوجي. وطبعا يعني زي ما قلنا من بداية الحلقة والحلقة اللي فاتت كمان, يعني احنا ايه المزيكا تبتدي بقى تخش في المود الصيفي بتاعها بقى الدانسي, المزيكا اللي فيها حركة بقى شوية. فالميكس اللي جاي اسمه The Summer Warm Mega Mix, لكن ده الجزء الأول. يعني هتلاقوا ايه الأغاني أو البيت بتاع معظم الأغاني اللي في الميجا ميكس ده ميد تيمبو. الميجا ميكس بارت 2 اللي هيجي كمان شوية ده اللي هيبقى أعلى شويتين ثلاثة. فنبتدي بالجزء الأول من السمر وورم ميجا ميكس. بنستنى أراكو دايما على واتساب 015-595-1006, وهتلاقونا دايما على facebook.com/nujumfm. وطبعا نجوم اف ام الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي, وإن شاء الله دايما مستمتعين بكل البرامج والمزيكا زي الشوية اللي جايين دول. يلا بينا.

جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل.

0: احجز دلوقتي من خلال موقع تذكرتي.
1: بتنظيم مجلة ديرينج وبرعاية موسم الرياض، استنوا تغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي غلوري إنجيزة تحت سفح الأهرامات يوم السبت 23 مايو، وتغطية إذاعية حصرياً على نجوم اف ام مع أقوى النزالات بين بطل العالم الأوكراني أوليكساندر أوسيك وأسطورة الكيك بوكسنج الهولندي ريكو فيرهوفن، ومنافسة على لقبي The Ring و WBC للوزن الثقيل لأول مرة تحت سفح الأهرامات. استعدوا لتغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي غلوري إنجيزة بتنظيم مجلة The Ring وبرعاية موسم الرياض يوم السبت 23 مايو الساعة 10 مساءً، وتغطية إذاعية حصرياً على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: تابعونا على x.com/نجوم اف ام.
0: انتوا لسه مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
3: البوب الصالح او إيهاب صالح لسه مكمل معاكو على نجوم اف ام 100.6، الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي. وطبعا ما يبقاش ميكسولوجي من غير ريميكسز، وما يبقاش الميكس ده والوقت ده من البرنامج من غير ميكس آلة الزمن. جمعنا الاتنين في بعض، رجعنا بآلة الزمن لريترو ريميكسز من أقوى وأجمد وأروع ريميكسات ميكسولوجي. برنامج على الهواء بقاله دلوقتي 22 سنة، فيعني إيه مكتبة الريميكسات، مكتبة ضخمة، مكتبة مرعبة. فمن ضمن المكتبة المرعبة شوية اللي جايين دول في الريترو ريميكسز، إن شاء الله يعجبوكوا جدا. وما تنسوش في أي وقت تقدروا تبعتولنا على الواتساب بتاع نجوم اف ام اللي هو 015-595-1006. استخدم دايما هاشتاج ميكسولوجي وانت بتبعت الرسالة MIXOLOGY، واطلب الريميكسز واطلب الأغاني اللي نفسك تسمعها في الحلقة الجاية، واحنا ان شاء الله نزبط لك الأداء وندلعك على الآخر. تعالوا بقى نرجع ورا شوية بريترو ريميكسز، يلا بينا.

جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل.

0: احجز دلوقتي من خلال موقع تذكرتي.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
0: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
2: على تردد 11900 رأس.
0: تابعونا على youtube.com/@NujumFM. انتوا مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم FM.
5: ميكسولوجي على نجوم FM 100.6، الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي، والبوب الصالح لسه مكمل معاك، وأجمد ميكسات وريميكسات، وطبعا إيه المود صيفي تماما من بداية الحلقة. وزي ما قلنا سمر وورم ميجا ميكس، قلنا في البداية هيبقى الميكس الأولاني ميد تامبو شوية، أما الميكس التاني بقى إيه أب تامبو، مصحصح كده التامبو، مزودين السرعة شوية في المزيكا وفي البيت والكلام ده كله، وأوريدي إحنا ابتدينا نصحصح من شوية صغارين في المزيكا، فنروح للسمر وورم ميجا ميكس بارت 2 ونولع الدنيا، يلا بينا.

جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل.

0: اف ام تي في، نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 راس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
1: نجوم اف ام 100.6، الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي، والبوب الصالح لسه مكمل معاك، واجمد ميكسات وريميكسات والسمر اديشن او السمر مود بتاع ميكسولوجي. وطبعا لكل الناس اللي بتحب البوب، الميكس اللي جاي ده بوب دانس هيتس، الدانس هيتس بتاعت البوب كلها متجمعة في ميكس واحد. إن شاء الله يعجبكم جدا، وما تنسوش في أي وقت وإحنا شغالين ابعتولنا على واتساب 015-595-1006، أو خشوا على facebook.com/نجوم FM، هتلاقوا البوست بتاع ميكسولوجي، خشوا تفاعلوا معاه واكتبولنا برضو، أو على طول استخدم الهاشتاج ميكسولوجي على منصة X وابعت لنا، وإحنا إن شاء الله الباقي من الحلقة إن شاء الله نلعب لكم اللي نفسكم فيه. المهم نروح للبوب دانس هيتس لشهر جون أو الشهر بقى اللي جاي ده على طول. يلا بينا.

0: في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو.
1: وبحكي لك عن الأيام
0: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم الراعي الإذاعي الرسمي.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.
3: تابعونا على facebook.com/nogumfm.
2: انتوا مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم أف أم.
4: ميكسولوجي على نجوم أف أم 100.6 الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي. والناس اللي بتتابع البرنامج من زمان أو من فترة قريبة أو من أي وقت عامة هتبقوا عارفين إن البرنامج ده يعني فيه أساسيات زي طبعا الريمكسز زي الميجا ميكسز، وكمان من ضمن الأساسيات واللي ثابتة في البرنامج دايما بيبقى The King of Pop. طفرة طبعا في المزيكا من يوم ما طلع لحد ما توفى مايكل جاكسون. الشوية اللي جايين دول بقى اسمهم The Michael Jackson Dance Experience، هما شوية ريميكسز على ماشابس لThe King of Pop، بس ميكس حكاية. تعرفين دايما في الميكس الأخير احنا بنختلف بمود المزيكا أو اللي بيحصل عامة، إما بنختار الميجا ستار نمسك فيه أو نغير بقى نغير الجونر بتاعت المزيكا تماما، نهدي اللعب تماما. لكن النهاردة لسه في العالي مع The King of Pop Michael Jackson with a Dance Experience.

جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل.

0: مستمتع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي. اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا لسه مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
1: كل يوم جمعة على نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي. البوب الصالح ان شاء الله دايما يبقى موجود معاكم في ميكسولوجي، وان شاء الله دايما يعني كل البرامج وكل حاجة بتحصل على نجوم اف ام تبقى على مزاجك وتبقى على كيفك زي ما بنقول دايما، وان شاء الله دايما في وجهة نظرك ونظرك نجوم اف ام تفضل الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي. طبعا بشكر كل الناس اللي كانت معانا على السمع والناس اللي بتتواصل معانا، واكيد 100% بروديوسر البرنامج الصديق والزميل والاخ العزيز يعني اللي شايلنا يعني وشايل البرنامج ده شيلة عنيفة جدا، محمد مرسال الشهير بمرسو. بشكره جدا وبشكر كل الناس اللي كانت معانا، شكرا جدا. وطبعا كالعادة من اكتر الحاجات المطلوبة الكي بوب سنسيشن BTS، والتراك اللي جاي ده اسمه The Planet، هو ده اللي هسيبكم معاه. تصبحوا على خير والسلام عليكم.

0: كنتم مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.
2: جديد نجوم اف ام، محمد حمائي قالوا عني ايه، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

وقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: حكومة سبعة.
1: أجمل سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم FM على كيفك.

بتنظيم مجلة ديرينج وبرعاية موسم الرياض. استنوا تغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزة تحت سفح الأهرامات يوم السبت 23 مايو، وتغطية إذاعية حصرياً على نجوم اف ام مع أقوى النزالات بين بطل العالم الأوكراني أليكساندر أوسيك وأسطورة الكيك بوكسنج الهولندي ريكو فيرهوفن، ومنافسة على لقبي The Ring و WBC للوزن الثقيل لأول مرة تحت سفح الأهرامات. استعدوا لتغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزة بتنظيم مجلة The Ring وبرعاية موسم الرياض يوم السبت 23 مايو الساعة 10 مساء، وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسب، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ايه ده، احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم اف ام
3: بي يا باني. ابيكي شي وان بالمصري معاك في السكان.

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

وخطره، اوبا

الستاد مع محمد عبد الوهاب طوبى كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV، تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري،

بتنظيم مجلة ديرينج وبرعاية موسم الرياض. استنوا تغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزة تحت سفح الأهرامات يوم السبت 23 مايو، وتغطية إذاعية حصرياً على نجوم FM مع أقوى النزالات بين بطل العالم.

الأوكراني أوليكساندر أوسيك وأسطورة الكيك بوكسينج الهولندي ريكو فيرهوفن ومنافسة على لقبي The Ring و WBC للوزن الثقيل لأول مرة تحت سفح الأهرامات. استعدوا لتغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي غلوري إنجيزا بتنظيم مجلة دارينج وبرعاية موسم الرياض يوم السبت 23 مايو الساعة 10 مساء وتغطية إذاعية حصريا على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: تفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
3: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
0: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام والنجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.